شغل عشان ما تجي زبالت والله لا بيركز يا ابني وحياة الله ثانك يو ثانك يو يعني بدي سكر بس تشلرني

يا مصهر عيني بنهار وليل يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مصهر عيني بنهار وليل والله اشتقنا.